هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة الإعلامية رقم واحد على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية.

نرحب بكم سيداتي وساداتي إلى القسم العربي لإذاعة أمم الهند الخارجية، ونستهل هذه الإذاعة بتلاوة أثرة يتلوها الشيخ خليل الحصاري ما تيسر له من سورة الممتهنة.

0: صدق الله العظيم.
1: أيها السادة، الآن أقدم لكم التعليق اليومي. التعليق اليومي وموضوعه: رئيس الأدباء الهندي يترأس الاجتماع 11 للمجلس الحاكم لنيتي أيوغ. ترأس رئيس الأدباء الهندي ناريندرا مودي الاجتماع 11 للمجلس الحاكم لمؤسسة نيتي أيوغ، وهي المؤسسة الوطنية لتحويل الهند، وذلك في 11 من يونيو 2026 بمركز راشتراپتي بھون الثقافي في نيودلهي. وعقد الاجتماع هذا العام تحت شعار التنمية البشرية الشاملة من أجل الهند المتقدمة عام 2047، انسجاما مع رؤية رئيس الأدباء لفريق الهند التي تهدف إلى بناء هند متقدمة بحلول الذكرى المئوية للاستقلال. وشارك في الاجتماع رؤساء حكومة الولايات ونواب أحكام الأقاليم الاتحادية وعدد من الأدباء الاتحاديين، إلى جانب نائب رئيس نيتي أيوغ الدكتور أشوك لاهيري وأعضاء المؤسسة ورئيسها التنفيذي. وركزت المناقشات على إطار التنمية البشرية الشاملة القائم على 4 محاور رئيسية، هي بناء رأس المال البشري والمحارات المستقبلية وتأسيس العمالة المتجهة وريادة الأعمال ونمو اللامركزي وتحسين الصحة والتغذية والرفاه وترسيخ مبادئ المساواة والكرامة للجميع. كما بحث الاجتماع سبل تأسيس ريادة الأعمال وتطوير المحارات وإيجاد فرص عمل مستدامة في مختلف أنحاء البلاد. وناقش المشاركون إعداد خارطة طريق تنفيذية تستند إلى عدد من العوامل الممكنة، من بينها الحوكمة والبنية التحتية العامة الرقمية والتكامل بين البرامج والشراكات والأنظمة المتعمدة على البيانات، إلى جانب وضع آليات واضحة لمتابعة النتائج على المدى القصير والمتوسط والمدى البعيد، بما يضمن المساءلة وتحقيق الأهداف المرسومة. كذلك ناقش المجلس الحاكم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني 5 لكبار الأمناء العامين للولايات الذي عقد في ديسمبر 2025، وركز على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم المدرسي.

والتنمية المحاوات والتعليم العالي والرياضة والأنشطة العصفية. وفي كلمته أمام الاجتماع أغاد رئيس الوزراء رؤيته لتحويل الهند إلى دولة متقدمة بحلول عام 2047 من خلال نهج يقوم على الفيدرالية التعاونية ومشاركة جميع الولايات والأقاليم الاتحادية. ودعا السيد مودي الولايات إلى العمل من أجل التنمية الشاملة لكل ولاية ومدينة وقرية، مؤكدا أن هذا النهج المحلي سيسهم في تسريع تحقيق رؤية فيكسيت بهارت أو الهند المتقدمة. واقترح رئيس الوزراء أن تعمل كل ولاية على تطوير وجهة سياحية عالمية المستوى مزودة ببنية تحتية متقدمة لتكون محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي الإقليمي. كما شدد على أهمية بناء مدن مستقبلية قادرة على مواكبة النمو والابتكار والاستدامة في ظل التوسع الحضري المتسارع الذي تشهده البلاد، مؤكدا ضرورة تأسيس مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال السياسات والتشريعات الدائمة. وأكد السيد مودي أهمية مواومة التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل الحديثة وخلق وظائف مستدامة تدعم الاقتصادات المحلية وضمان توفير الرعاية الصحية والدعم الغذائي لمختلف الفئات السكانية. ووصف رئيس الوزراء العائد الديموغرافي الذي تتمتع به الهند بأنه فرصة تاريخية لا ينبغي إضاءتها، داعيا إلى توفير بيئة مواتية للشباب من خلال التعليم الجيد وتنمية المحاورات وتوسيع فرص العمل. وشدد أيضا على أهمية تقييم التقدم المحرض على مستوى المناطق، واقترح تحديد 100 منطقة ذات أولوية في القطاع الزراعي لتحقيق نتائج ملموسة، ودعا إلى وضع إطار للمتابعة يشمل أهدافا مرحلية خلال 100 يوم وأهدافا أخرى على مدى 5 سنوات في سبيل تحقيق رؤية الهند المتقدمة عام 2047. كما أكد أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة واعدة، مشددا على ضرورة تزويد المواطنين بالمحاورات اللازمة لاقتصاد المستقبل. واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن أي هدف يمكن تحقيقه إذا عملت الحكومة الاتحادية والولايات معا بروح فريق الهند، موجها نيتي أيوغ بدراسة المقترحات والملاحظات التي قدمها رؤساء حكومة الولايات ونواب الحكام خلال الاجتماع والاستفادة منها في رسم السياسات المستقبلية. أيها السادة، الآن قد حان الوقت أن أقدم لكم تفاصيل برامجنا الصباحية، فبعد قليل من الآن سنقدم لكم نشرة الأخبار، وقبل ذلك نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين الوقت لنشرة الأخبار الصباحية، وبعد ذلك نقدم لكم حلقة الأغاني العربية، ثم نقدم لكم سبوتلايت، وقبل انتهاء هذا البرنامج سنقدم لكم مرة أخرى موجز الأخبار. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، والآن نقدم لكم هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين الوقت لنشرة الأخبار.

أيها السادة، نقدم لكم مقدمة الأخبار. رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي يجري محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويفتتح بشكل مشترك فعالية بهارات تبتكر عبارة إنوفيتس في مدينة نيس اليوم. ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية إسرو وقسم الطاقة الذرية يتعاونان في مجال تكنولوجيا مركبات الهبوط القمري المتقدمة. وزلزال بقوة 3.8 درجة يضرب ميانمار. ووزارة أيوش تنظم اليوم حدثا عالميا بارد لليوغا عبر الإنترنت. والرئيس الأمريكي ترامب يقول إن اتفاقا لإنهاء الحرب مع إيران سيوقع اليوم وسيتم فتح مضيق هرمز. وسفيرة الهند لدى سلوفيكية أبوفا سريفاستافا تقول إن زيارة رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي ستفتتح آفاقا جديدة للتعاون. ورئيس الوزراء ناريندرا مودي يصل إلى ويحظي باستقبال حار من كبار المسؤولين الفرنسيين. و 12 عاما من حكم رئيس الوزراء مودي تحدث تحولا في مستوى جودة الحياة بفضل الإصلاحات والتمكين الرقمي. أيها السادة، الآن نقدم لكم الأخبار بقدر من التفاصيل. وصل رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي الفرنسا الليلة الماضية في المحطة الأولى من سياغة تشمل كلا من فرنسا وسلوفاكية. وخلال إقامته في فرنسا سينضم إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لافتتاح فعالية بهارة تبتكر بشكل مشترك، كما سيعقد محادثات ثنائية معه تتناول مجالات التعاون الرئيسية والقضايا العالمية قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع المرتقبة. وسيتوجه رئيس الوزراء بعد ذلك إلى سلوفاكية لإجراء لقاءات ثنائية مع القيادة السلوفاكية. وفي حفل استقبال أقيم أمس في فندق نيغريسكو الشهير، حضي رئيس الوزراء باستقبال حار ومفعم بالحماس من قبل حشد كبير من أبناء الجالية الهندية. وقد تبادل رئيس الوزراء مودي الأحاديث الودية مع أفراد الجالية، وشاهد عروضا ثقافية متنوعة شملت أشكال الرقص الهندي الكلاسيكي مثل كاتك وأوديسي وبهرات نياتم، قدمها فنانون فرنسيون وإيطاليون. وقد عكس هذا الاستقبال الحيوي عمق الروابط الثقافية والإنسانية التي تجمع بين الهندي وفرنسا. واليوم سينضم رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لافتتاح فعالية بهارات تبتكر في قصر المعارض بمدينة، حيث ستسلط الفعالية الضوء على منظومة الشركات الناشئة والابتكار في الهند بمشاركة نحو 120 شركة ناشئة ستعرض ابتكاراتها أمام مستثمرين عالميين وقادة في قطاع التكنولوجيا. وأعلن في نراينا رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية

أن تعاون المنظمة مع إدارة الطاقة الذرية لتطوير نظام تدفئة اصطناعي متطور قادر على حماية مركبة الحبوب القمرية من الظروف الجوية القارسة البرودة على سطح القمر. وخلال إقامته في مؤتمر CSIR Race في مدينة بنغالورو، أوضح رئيس المنظمة أن مركبة الحبوب فيكروم التابعة لمهمة تشندرايان 3 والتي تعتمد على الطاقة الشمسية عملت لمدة 14 يوما فقط على سطح القمر. وتعتزم المنظمة الآن العمل مع إدارة الطاقة الذرية لتطوير مركبة هبوط قادرة على الصمود والبقاء على سطح القمر لمدة تصل إلى 200 يوم، حيث ستتمكن هذه المركبة المزودة بأنظمة تدفئة اصطناعية من تحمل الظروف المناخية القاسية هناك. وأضاف أن هذا التطوير سيدعم عمليات استكشاف القمر لفترات طويلة في المحام المستقبلية. ويذكر أن النهار والليل على سطح القمر يستمر كل منهما لنحو 14 يوما أرضيا، حيث تصل درجات الحرارة إلى 121 درجة مئوية نهارا وتنخفض إلى 21 درجة مئوية تحت الصفر ليلا. وفي سياق الحديث عن الشركات البحثية، كشف نارايان أن منظمة أبحاث الفضاء الهندية إسرو ومجلس البحوث العالمية والصناعية قد حدد 40 مجالا للتعاون التكنولوجي تم الموافقة بالفعل على تنفيذ 18 منها في المرحلة الأولى. وضرب زلزال بقوة 3.8 درجة ميانمار الليلة الماضية. وذكر المركز الوطني لرصد الزلازل أن الزلزال وقع في الساعة 11 ليلا بتوقيت الهند القياسي، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات. وكان الزلزال آخر بقوة 3.5 درجة قد ضرب ميانمار قبل أسبوع. وتعد ميانمار عرصة لمخاطر الزلازل المتوسطة والقوية، وكذلك موجات السونامي على امتداد ساحلها الطويل. وفي إطار الفعاليات الممهدة للاحتفال باليوم الدولي لليوغا لعام 2026، تنظم وزارة أيوش بالتعاون مع معهد مرار جي دي ساي الوطني لليوغا ومنصة هابلد حدثا عالميا باردا لليوغا عبر الإنترنت غدا. ومن المقرر أن تقام جلسة اليوغا الافتراضية هذه في الفترة ما بين الساعة 6:25 إلى 7:35 صباحا. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم اليوم توقيع اتفاق لإنهاء الحرب مع الإيران، وأن مضيق هرمز الاستراتيجي سيفتح أمام الجميع مباشرة بعد ذلك. وقد جاء هذا الإعلان في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي وقت نفسه لوح ترامب باهتمال شن حجمات جديدة إذا لم يثمر الاتفاق كما هو مأمول، معربا عن أمله في نجاح هذه العملية ومشيرا في المقابل إلى وجود البديل الأقصى في حال فشلها. كما أخذ الرئيس الأمريكي مقارنة بين الاتفاق المخترع وخطة العمل الشاملة المشتركة المبرمة عام 2015، واصفا اتفاقه مع إيران بأنه بمثابة حائط صد يمنع امتلاك أسلحة نووية. وعلاوة على ذلك ادعى ترامب أن البرامج الإيراني قد تم تحييده فعليا، مؤدها أنه سيتم التخلص من المواد النووية المتبقية في مرحلة لاحقة. وصرحت سفيرة الهند لدى سلوفاكية بأن زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى سلوفاكية ستفتتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين وتساعد في تعميق العلاقات الاقتصادية. ووصل رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى مدينة فرنسا إلى بلاد فرنسا، حيث حظي باستقبال حافل من كبار المسؤولين الفرنسيين. وشهدت الهند تحولا لافتا مدفوعا بمادة سبق سات الجميع معا، وسبق بكاس النمو معا، وسبق بشواس وثقة الجميع، وسبق برايا أي جهود الجميع. وذلك في ظل القيادة لرئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي على مدار السنوات الاثنتي عشرة الماضية. وخلال هذه الفترة أطلقت حكومة

المضي على العديد من المبادرات الرائدة التي تهدف إلى رفاهية وتمكين الفقراء والمضارعين والنساء والشباب. أيها السادة، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الأخبارية، والآن نقدم لكم حلقة الأغاني العربية.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة العالمية رقم واحد على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية

الصباحية، وصل رئيس الأدباء السيد ناريندرا مودي إلى فرنسا في المحطة الأولى من سيارة تشمل كلا من فرنسا وسلوفاكيا. وخلال إقامته في فرنسا سينضم إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لافتتاح فعالية بهارات تبتكر بشكل مشترك، كما سيعقد محادثات ثنائية معه تتناول مجالات التعاون الرئيسية والقضايا العالمية قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع المرتقبة. وسيتوجه رئيس الأدباء بعد ذلك إلى سلوفاكيا لإجراء لقاءات ثنائية مع القيادة السلوفاكية. وفي حفل استقبال أقيم أمس في فندق نيغريسكو الشهير، حضي رئيس الأدباء باستقبال حار ومفعم بالحماس من قبل حشد كبير من أبناء الجالية الهندية. وأعلن في نرائنان رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية أن تعاون المنظمة مع إدارة الطاقة الذرية لتطوير نظام تدفئة اصطناعي متطور قادر على حماية مركبة الحبوط القمرية من الظروف الجوية القارسة البرودة على سطح القمر. وخلال كلمته في مؤتمر CSIR RISE في مدينة بنغاورو، أوضح رئيس المنظمة أن مركبة الهبوط فيكوم التابعة لمهمة تشندريان الثلاث والتي تعتمد على الطاقة الشمسية عملت لمدة 14 يوما فقط على سطح القمر. وتعتزم المنظمة الآن العمل مع إدارة الطاقة الذرية لتطوير مركبة حبوط قادرة على الصمود والبقاء على سطح القمر لمدة تصل إلى 200 يوم. وضرب زلزال بقوة 3.8 درجة ميانمار الليلة الماضية. وذكر المركز الوطني لرصد الزلازل أن الزلزال وقع في الساعة 11:30 ليلا بتوقيت الهند القياسي، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات. وفي إطار الفعاليات الممهدة للاحتفال باليوم الدولي لليوغا لعام 2026، تنظم إدارة أيوش بالتعاون مع معهد مورارجي ديساي الوطني لليوغا ومنصة هابلد حدثا عالميا بارزا لليوغا عبر الانترنت غد اليوم. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم اليوم التوقيع اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران. أيها السادة، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة من القسم العربي لإذاعة أمم الهند الخارجية، ونتمنى معكم اللقاء في النشرة القادمة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. هنا دليل.

دلهي. القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هيرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: من دلهي نحييكم أيها السادة ونقدم لكم برامجنا المسائية من القسم العربي بيضات من الخارجية. نستهل هذا البرنامج بتلاوة آية من القرآن الحكيم يتلو عن الشيخ محمود خليل الحصيري من سورة الممتحنة، فإليكم هذه الآية الكريمة من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم آيات من القرآن الحكيم. تلاعينا الشيخ محمود الخليل الحصيري من سورة الممتحنة. أنا رضوان أحان معدا نقدم لحضراتكم نشأة الأخبار، تفاصيل برامجنا المسائية. فبعد قليل نقدم لحضراتكم قطعة صغيرة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم نشأة الأخبار المسائية الأولى. بعد نشأة الأخبار سيدي وسادتي نقدم لحضراتكم التعليق اليوم، حلقة القوالي، ثم نقدم التعليق اليومي. مع تعليق سيدي وسادة نقدم أغنية من الأفلام الهندية، ثم نقدم البرامج المختلفة بما فيها برنامج إثبات العيد باللغة الإنجليزية وحديث الليلة. ثم نقدم سيدي وساداتي على حضراتكم الأغاني الهندية المتنوعة بصوت فنان هنود بالإضافة إلى الأغاني العربية. وفي نهاية المطاف نقدم نشرة الأخبار الموجزة. سيدي وسادتي قدمنا لحضرات تفاصيل برامج المسائل. الآن نقدم هذه القطعة من الموسيقى حتى يحين وقت نشرة الأخبار المسائل الأولى.

سيدي وسادتي، أنا الأوان وحان معيدا نقدم على حضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى من القسم العربي بإذاعة عيون الخارجية. أنا معكم محمود عاصم. سيدي وسادتي، ولنقدم على حضراتكم أهم الأخبار. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يجري محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتوسيع الشراكة الاستراتيجية في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والتجارة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يشيد ببروز الهند كقوة عالمية رائدة في مجال الابتكار. إيران تقول لا قرار نهائي بعد بشأن مذاكرة التفاهم المقترحة لتهدئة التوتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل. مونديال العالم 2026، ألمانيا تواجه كوراساو وهولندا تتلقى اليابان الليلة. سيدي والسادات، قدمنا لحضراتكم أهم الأخبار. الآن نقدم الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتنوعة الأخرى الإقليمية منها والدولية والوطنية. أقاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات على مستوى الوفود في فيلا كيريولوس التاريخية في مدينة نيس بفرنسا. ركزت المناقشات بين الجانبين على توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية العالمية الخاصة بين البلدين لتشمل قطاعات رئيسية مثل الدفاع والتكنولوجيا والتجارة. وقد رافق رئيس الوزراء مودي كل من مستشار الأمن القومي أجيت دوفال، وزير الشؤون الخارجية إس جاي شنكر، وكيل وزارة الخارجية فيكرام مصري، وعدد من كبار المسؤولين. كما رافق الرئيس ماكرون وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ومسؤول كبار آخرون. تبادل الزعيمان الحديث أيضا خلال جولة سيرا على الأقدام في فيلا كيريولوس. وفي وقت سابق من اليوم نفسه افتتح رئيس الوزراء والرئيس الفرنسي بشكل مشترك بفعاليات بهارت تبتكر في قصر المعارض في نيس. تجمع هذه الفعالية البارزة لتستمر 3 أيام بين الشركات الهندية الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا العميقة والمبتكرين الباحثين والمستثمرين من صناديق الابتكار العلمية ذات الحضور.

الشرور الدولي الواسع. وفي كلمته بهذه المناسبة قال رئيس الوزراء مودي إن فعالية بهارت تبتكر تبرز كجسر يربط بين المواهب الهندية ورؤوس الآمال الأوروبية، مما يخلق فرص جديدة للمبتكرين الشباب للتواصل مع الخبرات العالمية. سلط مودي الضوء على ثورة الشركات الناشئة في الهند، مشيرا إلى أن شباب البلاد يطورون حلولا لتحديات عالمية في مجال لا تتراوح بين الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء وصولا إلى الطاقة الخضراء والتصنيع المتقدم. أكثر من 200 ألف شركة ناشئة تعمل على تعزيز النموذج الابتكاري يتمحور حول الإنسان ويتضي بمبدأ التكنولوجية من أجل الإنسانية. أشاد رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببروز الهند كقوة عالمية رائدة في مجال الابتكار، مشيرا إلى أن السؤال اليوم لم يعود أما إذا كانت الهند تبتكر بل من سيبتكر بالتعاون مع الهند. سلط الضوء على وفرة المواهب الهندسية في الهند وأثنى على إنجازات البلاد مثل مهمة تشاندريان باعتبارها أمثلة على التميز التكنولوجي الهندي. أكد الرئيس ماكرون أن مبادرة بهارات تبتكر تبني جسرا قويا يربط بين منظومة الابتكار في الهند والمشهد التكنولوجي المزدهر في فرنسا، معربا عن فخر فرنسا باستضافة النسخة الأولى من هذه المبادرة خارج الهند. كما هنى رئيس الوزراء مودي بمناسبة كونه رئيس الوزراء المنتخب لأطول خدمة في الهند منذ الاستقلال. أقبل مراسم افتتاح زار رئيس الوزراء مودي والرئيس ماكرون المعرض والتقيا بمؤسسي الشركات الناشئة والباحثين والمستثمرين المشاركين في الحدث. وكان رئيس الوزراء مودي قد وصل إلى مدينة نيس الفرنسية الليلة الماضية إذن ببدء زارته لتتوقع 6 أيام تشمل فرنسا وسلوفاكيا. وفي المحطة الثانية من جولته التي تشمل البلدين سيتوجه السيد مودي إلى سلوفاكيا الليلة. صرحت إيران بأنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن مذكرة التفاهم المقترحة التي تهدف إلى إنهاء التوتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل. أفادت وسائل الإعلام إيرانية بأن المراجعات السياسية والقانونية والفنية للاتفاق المقترح لا تزال مستمرة. في غضون ذلك وصل وفد قطري إلى طهران لإجراء مشاورات مع مسؤولين إيرانيين وتسهيل الاتصالات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة. تأتي هذه التطورات في ظل مفاوضات مستمرة، حيث أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في التوصل قريبا إلى اتفاق إطاري. مع ذلك لا تزال السلطات الإيرانية تتوخى الحذر، كما ودت أبناء أنباء خروج احتجاج في مدينة مشهد اعتراضا على الاتفاق المقترح. وفي منافسات كأس العالم 2026 تلتقي ألمانيا مع كوروساوا الليلة في مباراة ضمن المجموعة الخامسة بمدينة هيوستن الأمريكية. وفي مباراة أخرى تواجه هولندا منتخب اليابان ضمن منافسات المجموعة السادسة على ملعب دالوس، حيث ستندلق المباراة في الساعة 1:30 بعد منتصف الليل بتوقيت الهند القياسي. في وقت سابق استهلت استراليا مشوارها في كأس العالم بداية المثالية بفوزها على تركيا بنتيجة 0-2 في مباراتها الافتتاحية بالمجموعة الرابعة. سيدي والسيدات تستمعون نشرة الأخبار المسائية، نستمر معكم في تقديم هذه النشرة. أعلنت السفارة الهندية في سلطنة عمان عن إنقاذ جميع أفراد الطاقم الهندي وعددهم 14 شخصا من السفينة الشراعية الآلية في رات التي ترفع العلم الهندي، وذلك بعد تعرضها لعطل في المحرك قبالة السواحل العمانية. ذكرت السفارة في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي أن أفراد الطاقم بأمان وبصحة جيدة، وهم يتواجدون حاليا في علامة سفينة أخرى تدعى إم في جيل على 9، مشير إلى أنهم في طريقهم إلى مدينة مومباي. اختتمت السفينة INS شاردا بنجاح زيارتها إلى كولامبو في سريلانكا. ذكرت وزارة الدفاع أن الزيارة عززت بشكل أكبر التعاون البحري وعلاقة الصداقة بين الهند وسريلانكا، حيث تضمنت الزيارة سلسلة من الأنشطة المهنية والتدريبية والرياضية المشتركة مع البحرية السريلانكية. خلال الزيارة قام قائد المنطقة البحرية الغربية في البحر السريلانكي اللواء البحري جاغاث كومارا بزيارة السفينة والتقى بطاقمها
مؤكدا مجددا على الشراكة البحرية القوية بين البلدين. خلاف التوقف في الميناء، قام قائد السفينة إنايس شياردا بزيارة مجاملة للمفوض الصامي للهند في سريلانكا سانتوش تشا. أشارت الزيارة كذلك إلى أن الزيارة سلطت الضوء على الشراكة البحرية الراسخة بين الهند وسريلانكا، وأكدت الالتزام المشترك بين التعاون البحري الإقليمي وتعزيز الأمن، وذلك تماشيا مع رؤية مهاساغر الهندية. صرح الوزير دكتور جيتيندر سينغ بأن اقتصاد الفضاء في الهند مهيئ للنمو من مستواه هو الحالي البالغ 8 إلى 9 مليار دولار ليصل إلى ما يقارب من 40 إلى 45 مليار دولار على مدار العقد المقبل. في مؤتمر صحفي عقد في نيودلهي، أوضح الوزير أن هذا النمو مدفوع بإصلاحات في السياسات وتزايد مشاركة القطاع الخاص والتوسع السريع في منظومة الابتكار. أشار إن إلى التحول في قطاع الفضاء يعكس تغيرا أوسع نطاقا تشهده البلاد، حيث انتقل العلم والتكنولوجيا من حيز المختبرات ليصبح جزءا من الوعي الوطني، مؤكدا أن تعزيز الروابط بين العلم والمجتمع يعد واحد من أبرز إنجازات السنوات الأخيرة. أعلنت سفارة الهند في أبو ظبي عن تغيير في مزود الخدمات الخارجية المسؤول عن تقديم خدمات جوازات السفر والتأشيرات والخدمات القنصلية الهندية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وفقا لبيان رسمي، سيواصل مزود الخدمة حاليًا ومشاركة بي إل إس إنترناشونال سيرفيس و إس جي أي إس جلوبال قبول الطلبات ومعالجة حتى 30 يونيو الجاري. وأقبل انتهاء من عملية طرح المناقصة والاختيار، تم تعيين شركة الهند تورس اند ترافل للسياحة والسفر كمزود جديد للخدمات الخارجية لجوازات السفر والتأشيرات والخدمات القنصلية الهندية في الدولة. سيدخل هذا التغيير حيز النفاذ اعتبارا من 1 يوليو المقبل، حيث سيتم بدأ من ذلك التاريخ قبول جميع الطلبات المتعلقة بجواز السفر والتأشيرات والخدمات القنصلية الهندية من خلال مراكز مخصصة تديرها شركة الهند للسفر والسياحة. سيدي وسيداتي، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى من القسم العربي بذات مخرج، وبهذا تنتهي النشرة. أيها المستمعون الكرام، أنا الأول وحال معدل نقدم لحضراتكم حلقة القوالي، فلنستمع إليه ونتمتع بها بصوت الفنان الهنود.

0: see the
1: التعليق.
0: سيدي والسادة، لا نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
1: التعليق اليومي وموضوعه: رئيس الأدباء الهندي يترأس الاجتماع 11 للمجلس الحاكم لنيتي أيوغ. ترأس رئيس الأدباء الهندي ناريندرا مودي الاجتماع 11 للمجلس الحاكم لمؤسسة نيتي أيوغ، وهي المؤسسة الوطنية لتحويل الهند، وذلك في 11 من يونيو 2026 بمركز راشتراپتي بھون الثقافي في نيو دلهي. وعقد الاجتماع هذا العام تحت شعار التنمية البشرية الشاملة من أجل الهند المتقدمة عام 2047، انسجاما مع رؤية رئيس الأدباء لفريق الهند التي تهدف إلى بناء هند متقدمة بحلول الذكرى المئوية للاستقلال. وشارك في الاجتماع رؤساء حكومة الولايات ونواب أحكام الأقاليم الاتحادية وعدد من الأدباء الاتحاديين، إلى جانب نائب رئيس نيتي أيوغ الدكتور أشوك لاهيري وأعضاء المؤسسة ورئيسها التنفيذي. وركزت المناقشات على إطار التنمية البشرية الشاملة القائم على 4 محاور رئيسية، هي بناء رأس المال البشري والمهارات المستقبلية وتأسيس العمالة المتجهة وريادة الأعمال ونمو اللامركزي وتحسين الصحة والتغذية والرفاه وترسيخ مبادئ المساواة والكرامة للجميع. كما بحث الاجتماع سبل تأسيس ريادة الأعمال وتطوير المهارات وإيجاد فرص عمل مستدامة في مختلف أنحاء البلاد. وناقش المشاركون إعداد خارطة طريق تنفيذية تستند إلى عدد من العوامل الممكنة، من بينها الحوكمة والبنية التحتية العامة الرقمية والتكامل بين البرامج والشراكات والأنظمة المتعمدة على البيانات، إلى جانب وضع آليات واضحة لمتابعة النتائج على المدين القصير والمتوسط والمدى البعيد، بما يضمن المساءلة وتحقيق الأهداف المرسومة. كذلك ناقش المجلس الحاكم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني الخامس لكبار الأمناء على عام التعليق اليومي وموضوع رئيس الأدباء الهندي يترأس الاجتماع 11 للمجلس الحاكم لنيتي أيوغ. ترأس رئيس الأدباء الهندي ناريندرا مودي الاجتماع 11 للمجلس الحاكم لمؤسسة نيتي أيوغ، وهي المؤسسة الوطنية لتحويل الهند، وذلك في 11 من يونيو 2026 بمركز راشتراپتي بھون الثقافي في نيو دلهي. وعقد الاجتماع هذا العام تحت شعار التنمية البشرية الشاملة من أجل الهند المتقدمة عام 2047، انسجاما مع رؤية رئيس الأدباء لفريق الهند التي تهدف إلى بناء هند متقدمة بحلول الذكرى المئوية للاستقلال. وشارك في الاجتماع رؤساء حكومة الولايات ونواب أحكام الأقاليم الاتحادية وعدد من الأدباء الاتحاديين، إلى جانب نائب رئيس نيتي أيوغ الدكتور أشوك لاهيري وأعضاء المؤسسة ورئيسها التنفيذي. وركزت المناقشات على إطار التنمية البشرية الشاملة القائم على 4 محاور رئيسية، هي بناء رأس المال البشري والمحارات المستقبلية وتأسيس العمالة المتجهة وريادة الأعمال ونمو اللامركزي وتحسين الصحة والتغذية والرفاه وترسيخ مبادئ المساواة والكرامة للجميع. كما بحث الاجتماع سبل تأسيس ريادة الأعمال وتطوير المحاورات وإيجاد فرص عمل مستدامة في مختلف أنحاء البلاد، وناقش المشاركون إعداد خارطة طريق تنفيذية تستند إلى عدد من العوامل الممكنة من بينها الحوكمة والبنية التحتية العامة.

0: التعليق اليومي وموضوعه.
1: سيدي والسيداتي، قدم لحضراتكم التعليق اليومي. الآن نقدم أغنية من أفلام اليوم، ثم نقدم البرامج المختلفة بما فيها برنامج سباتلايت باللغة الإنجليزية وحديث الليلة حول كان تشانغا.
0: التعليق

والأكبر في العالم. تتحكم جبال كانشنجنجا في حياة جميع الذين يعيشون تحت ظلالها. يعتقد شعب سكيم الجبل بأنه إله وأيضا مسكن إله ويعبدونه بالمثل. إنه خمسة خزائن التي تتمثل في خمسة أعمدة أو قمم، ولا يخاطر متسلقي الجبال الوقوف على القمة كعلامة احترام لمشاعر السكان المحليين. تقع كانشنجنجا بين ولاية السكيم الهندية على الشرق والجبال العالية من سلسلة مكالو بارون في الغرب، وتتقاسم حدودها الشمالية مع التبت. تختلط هنا البوذية مع الهندوسية، كما هناك تنوع حيوي غني حيث تجد الأشجار والنباتات الألبية والأستوائية، وهناك تنوع من ثقافات ومجموعات عراقية متعددة. إن هذه الأرض هي أرض قديمة تعتبر مهد تراث ثقافي قديم. وعند أقصى ركن في شرق نيبال هناك مقاطعة توبل جنج ومنطقة الحفاظ على كانشنجنجا التي هي موطن فهد الجليد العظيم والذي أوشك على الانقراض، كما هناك عدة حيوانات برية أخرى مهددة بالانقراض. تشكل التبت التي هي منطقة لها حكم ذاتي من الصين الحدود الشمالية بين ولاية سكيم الهندية، بينما ولاية سكيم الهندية تشكل الحدود على الشرق. إن منطقة الملاز هي دار لثالث أعلى قمة في العالم، وهي جبل كانشنجنجا الذي يبلغ ارتفاعه 8586 مترا. هناك 11 قمة أخرى في المنطقة جميعها لها ارتفاع أعلى من 7000 مترا. إن أعلى جزء من سكيم يقع في اتجاه شمال غربي. تشتهر سكيم لجبل كانشنجنجا ولها تنوع واسع من الطيور والحيوانات البرية وخليط من مختلف أجناس وعرق، وكذلك تراث ثقافي غني. كلمة سكيم تعني البيت السعيد. إنها تقدم شعورا بسحر الهيمالايا، حيث بها أودية وغابات كثيفة وأزهار ونباتات جديدة. هذه المملكة السابقة بها ثلاث مجموعات سكانية، وهي ليبجا وبوتيا ونيبالية، التي تقدم خليطا منوعا من الثقافات. يحترم أهل سكيم ويقدسون جبل كانشنجنجا ويعتبرونه المعبود الحارس لأرضهم. يعتقد على أن مهرجان بانغ لابسول يرجع جذوره إلى رؤية لهاتسون تيمبو، والذي فيه رؤية خلال تأمله في كهف في دونغري في غرب سكيم إله الجبل يسهر أمامه. أعلن ذلك الكاهن، وبهذا أعلن الكاهن الجبل كمعبود حارس للولاية. يتميز هذا المهرجان برقصة الفرسان.

سيدي وسادتي، أنا نوار وحيد معد نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار الموجزة في نهاية هذا البرنامج المسائي. أقدم رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات على مستوى الوفود في فيلا كيرلوس التاريخية في مدينة نيس بفرنسا. ركزت المناقشة بين الجانبين على توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية العالمية الخاصة بين البلدين لتشمل القطاعات الرئيسية مثل الدفاع والتكنولوجيا والتجارة. وقد رافق رئيس الوزراء مودي كل من مستشار الأمن القومي أجيت دوفال، وزير الشؤون الخارجية إس جي شنكر، وكيل وزارة الخارجية فيكرام مصري، وعدد من كبار المسؤولين. أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببروز الهند كقوة عالمية رائدة في مجال الابتكار، مشيرا إلى أن السؤال اليوم لم يعد عما إذا كانت الهند تبتكر، بل من سيبتكر بالتعاون مع الهند. سلط الضوء وفرة المواهب الهندسية في الهند وأثنى على إنجازات البلاد مثل مهمة الشندريان باعتبارها أمثلة على التميز التكنولوجي الهندي. صرحت إيران بأنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن مذكرة التفاهم المقترحة التي تهدف إلى إنهاء التوتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل. أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن المراجعات السياسية والقانونية والفنية للاتفاق المقترح لا تزال مستمرا. تأتي هذه التطورات في ظل مفاوضات مستمرة، حيث أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عمله في التوصل قريبا إلى اتفاق إطاري. مع ذلك لا تزال السلطات الإيرانية تتوخى الحذر. كما وردت أنباء عن خروج احتجاجات في مدينة مشهد اعتراضا على الاتفاق المقترح. في إطار منافسات مونديال 2026 تلقى الألمانية مع كوروساوا الليلة في مباراة ضمن المجموعة الخامسة بمدينة هيوستن الأمريكية، وفي مباراة أخرى تواجه هولندا منتخب اليابان ضمن منافسات المجموعة السادسة. في وقت سابق استهلت استراليا مشوارها في كأس العالم بداية مثالية بفوضها على تركيا في مباراتها الافتتاحية بالمجموعة الرابعة. أعلنت السفارة الهندية في سلطة عمان عن إنقاذ جميع أفراد الطاقم الهندي وعددهم 14 شخصا من السفيرة الشراعية الآلية قفيرات الذي ترفع علم الهندي، وذلك بعد تعرضها لعطل في المحرك قبالة سواحل العمان. اختتم السفينة آينس شاردا بنجاح زيارتها إلى كولومبو في سريلانكا. اقتصاد الفضاء في الهند مرشح للنمو من 9 مليارات دولار إلى 45 مليار دولار خلال العقد المقبل حسب تصريحات الوزير دكتور جيتندر سينغ. سفارة الهند في أبوظبي تعلن عن تغيير مزود الخدمات الخارجية لخدمات وجوازات السفر والتأشيرات في دولة الإمارات، حيث سيتم بدءا من تاريخ 1 يوليو قبول جميع الطلبات المتعلقة بجوازات السفر والتأشيرات والخدمات القنصلية الهندية من خلال مراكز مخصصة تديرها شركة الهند للسفر والسياحة. سيدي والسادة قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار الموجزة، وبهذا تنتهي النشرة، وبهذا تنتهي برامجنا المسائية مع ملقائي في برامج الصباحية. حتى ذلك حين استودعكم الله وأتمنى لكم الخير والبركة. مع السلامة، إلى اللقاء.